أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً.

0: من أجر الله العذاب على الكفار فلا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره والسنة هي الطريقة كن ليالا جعل لتنج نلن كجار في جار في فوف كفجار كن دنجا أن لم نوان كفجار من غير أن كن من تفغب جار في يالا يتير بناك أن جام للتمر سورة فاطر آي ننفق أب نينت أولم يسيروا منخ دنيو تكيوت فينظروا نيخال كيف كان نكلي نكي عاقبة الذين مجنتلين رخمي من قبلهم نيولن جيتون وكانوا نيوني لنيو نكون أشد منهم قوة أبن لنكتن وما كان الله يالا نكت ليعجزه دكولتل في السماوات في أثمان ولا في الأرض ولا في صوف درة لشيء amul lan la lokal yalla ci asaman ma ci souf yalla soxla lolé du ci jot wala muy jotu lolé te jotuko wala mu bëgg lolé te amuko lolé amul ci asaman amul ci souf innahu yalla kana aliman nakna ku xam qadira nek di ko am katan mom subhanahu wa ta'ala yeb jalla jalaluhu ci suratu fati ay ñun fuk ak ñent ñi won fi yu am solo ci walu ni aduna tebe aduna ni tebe moy kuy togn kune ne la woor ne la ngay togn dewat ci ciir kuy teral kune te pexe yu ngay teral nek pexe yo xamne du jël pexe yo ye day mujj rek wat ci yow dina ko jindi won sank ci xew xew yi nga xamni moy xal ci aduna ci legi ak ni meune dal ci yoy yalla men wala yu'akhisullahu an-nas bu yalla ben fayante nit ñi ولو يؤاخذ بدن فينتو الله يالا الناس نيت ما بما كسبو تي ليپ لي ني ديف ما ترك دبي على زهرها تي كوسوف من دابة تي كوي دوخ الله اكبر يالا نين بو فكون ني داي فينتو كوم موي دير نانا كوم كوسوف ني ني ليپ جاني bu yalla don fayanto lu way def ci lu baxul ci saasu ma ci sa kaw yalla neena kon ko suuf molam lu dukkat dara du tu fi def du dem adama du bayyi ma du dara walakin way akhiruhum tan kan def len bi yexe ila ajalin musamma ba ab bam len wara japp yow mu jappale fa isa jaa ajaluhum ay bu sen ak ñuwe fa inna allaha yalla كان نكنا بصيرا بعباده بغيص دولم جامعي كن لول مو نكون سنو بلتاي دي سورة فاتحي تم لك آية فنوير اك جرم بن بس آية ملفك اك جرم نجان تسين بارم فوفو بحانه وتعالى تسين تفسير القرآن الكريم بنجان بأم نجان جد وقتي تبير ويركاري نيون نين با جيخال سورة الأحزاب ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بارك الله وربورتي Surat Yasin ci sar yi wacc ci Makka la bok nek fan yori aya ak juroom ben wala bok fan ye juroom ñet fukki aya ak ñet nek suñu fan yere lu sar ak juroom ben di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yalla gëm dekki gëm ne dañu tafaro suñu dekké ñu ñep inani xissatu ahli al-qarya netti bua dekk ba ak kalen dañu wo ci diiné ak ay tektal yu leer yu wone ne yalla kenn la mom moy rabbul alamin
1: sar bi tam bi ñëk day tambulé ci giñ ci alquranul azim ci né wahyu bi ñu wahyu alayhi salatu wassalam lu wër la ak dug go xamné gi yoni giñ koy yoni lu wër la daali waxtani yefari quraysi yi nga xamné dañoy yey di fétérlu ci ak baw ak ndëngute yoddi ki nga xamné moy sangu yoniñti muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wasallam motax mbugulum yalla wacc ci ñoom ñoom ñep ñoko weddi won ci ñaar lu tambu bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dekk boobu ñu naan ñu ngi tuddu antakiya ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir mu moytu la mu jëntalu ñi weddi waxyu ak ñi weddi ne yun yàlla yónnu yonent bi mu def ko ni alquran daan def ñu jëfandikoo ay xissa ci bëyu waaraate ak bu dee jàngale ne teelu tàmb bi surtu yaasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjaar mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna ba mu leen dug ba mu ko dugalee aljanna nitam ñu nag